بعد طريق حالي مسحاب سعر دي مسحاب كوبي هم انا فكرت وعدني هم انا فكرت وعدني بمنسر غيري بحبر.